0: ريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى منيحة حمد.
1: WRMI راديو ميامي انترناشونال Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Envíenos sus comentarios e informes de recepción a info@wrmi.net o por correo regular a WRMI, apartado postal 52-6852, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América.